كانوا سفر سفوري بيلي نبيلي او سفور سيتا سابكاتو كانوا سفر سفوري بيلي نبيلي او سفور سابناني تيتا كانوا سفر سفوري بيلي نبيلي متربية سفور سابا